0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى، وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين، ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية، وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنباً إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
4: أشكر متخصصون في رعاية كبار السن. أشكر تعني الرعاية، الاحترام واللطف والراحة. أشكر تقدم خدمات رعاية منزلية استثنائية تتمحور حول الفرد. أشكر تساعد كبار السن في أستراليا على العيش بكرامة وثقة. تحصل على رعاية رحيمة لكبار السن تنبع من القلب. تفضل بزيارة الموقع ashcare.org.au أو اتصل بنا على الرقم 1800 274 997.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: You're listening to 3ZZZ,
8: where every culture has a voice.
9: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية 8 مع أطيب التمنيات.

وصلاة الليلة يا رب، إن قدرتك تفوق قدرة الأطباء، فأنزل على كل مريض العافية ومن عليه بالشفاء. اللهم اشف كل مريض وخفف عنه آلامه يا رب. أما حكمة الليلة تقول: قمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتألم، وقمة القوة أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبت عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. تحولت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك إلى ساحة مواجهة دبلوماسية شرسة يخوضها الوفد اللبناني لإثبات الأهلية السيادية لبيروت وتطويق محاولات فرض واقع أمني عازل في الجنوب، وترى مصادر دبلوماسية أن رئيس الحكومة نواف سلام فرض إيقاعا حاسما خلال ترأسه اجتماعا دوليا رفيع المستوى بمشاركة البنك الدولي Moving Beyond Crisis بعنوان ما بعد الأزمات والاتحاد الأوروبي، حيث أعلن سلام صراحة انتقال الدولة اللبنانية إلى خط الاستجابة الوطنية لعام 2026، رافضا بشكل قاطع إنشاء أي منظومات موازية لمؤسسات الشرعية. وسلام شدد على معادلة التكامل لا الاستبدال، مطالبا الصناديق الدولية بتقديم أدوات تمويل مرنة تمكن الدولة والقوى الأمنية من قيادة التعافي وإعادة الإعمار وتثبيت عودة أهالي الجنوب إلى بلداتهم فورا من دون انتظار تفاهمات مؤجلة، جازما بأنه لا يمكن القبول بتمويل يغذي العجز القديم، بل بتمويل يعزز حضور السلطة الرسمية وحدها. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن عدم التمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل من دون تشكيل قوة دولية بديلة سيؤدي إلى فراغ لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات الجنوبية. أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي من نيويورك أن اللقاءات التي يجريها لبنان في مجلس الأمن تهدف إلى إنقاذ البلاد ووقف الحرب وتمكين الدولة من بسط سيادتها على كامل أراضيها، إلى جانب البحث في صيغة لمرحلة ما بعد اليونيفيل تقوم على وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة. ووصف الأجواء بالإيجابية، لكنه أشار إلى أن الوضع العام لا يزال صعبا ومعقدا، وقال إن المجتمع الدولي يسعى إلى مساعدة لبنان، غير أن على اللبنانيين بدورهم أن يساعدوا أنفسهم. كتب رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ عبر منصة أكس: من ينتظر أن يتخلى تنظيم عسكري خارج الشرعية عن سلاحه ونفوذه طوعا يعيش وهما سياسيا، من اعتاد فرض إرادته بقوات الأمر الواقع لا يصحح مساره من تلقاء نفسه، المسألة لم تعد خلافا سياسيا عابرا بل صراعا بين منطق الدولة ومنطق السلاح، وإنهاء هذه الحالة الشاذة ليس تفصيلا يمكن تأجيله بل شرط لبقاء لبنان دولة. وأهم من يعتقد أن الاقتصاد يمكن أن يسبق الاستقرار لا استثمار ولا نمو ولا ثقة ولا إنقاذ حقيقي ما دام هناك مشروع عسكري وسياسي خارج الدولة يهدد قرارها ويعرض البلاد لمغامرات جديدة، إما أن تستعيد الدولة قرارها كاملا أو يبقى لبنان أسير دورة الانهيار نفسها. أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت تسليم الجيش اللبناني 16 مليون طلقة ذخيرة، مشيرة إلى أن الشحنة تندرج في إطار الدعم الأمريكي المستمر للمؤسسة العسكرية. وأوضحت السفارة أن الولايات المتحدة قدمت خلال السنوات الست الماضية أكثر من 800 مليون دولار من المساعدات العسكرية للجيش بهدف تعزيز جاهزيته وقدراته ودعم سيادة لبنان
وتأمين حدوده. كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عبر حسابه على منصة إكس: شاركت مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في الاجتماع الذي عقد في نيويورك مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث شكل اللقاء مناسبة لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين والتأكيد على أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح لبنان وسوريا. تكشف الأرقام الرسمية اتساع كلفة الحرب على لبنان، إذ اقتربت الحصيلة منذ تشرين الأول 2023 من 9,000 قتيل وتجاوزت 30,000 جريح، وسجل خلال 4 أشهر من 2026 نحو 100,000 وحدة مدمرة ومتضررة، ووثق نحو 3,800 اعتداء بعد وقف إطلاق النار، بينما تبقى الكلفة النهائية مفتوحة بانتظار استكمال التقييم. وتظهر بيانات وزارة الصحة أن الحصيلة من 28 الأول 2023 حتى 17 أيلول 26 بلغت 8,953 قتيلا و 30,643 جريحا، أي 39,596 ضحية. ومنذ 2 أذار 26 سجل 4,386 قتيلا و 12,407 جرحى، أي نحو 49% من القتلى و 40% من الجرحى. النشرة انتهت، وننتقل معكم إلى بيروت ونشرة الأخبار مباشرة من تلفزيون لبنان.

0: لقاء عربي إسلامي متعدد الأطراف في نيويورك برئاسة ترامب. واشنطن تدفع بطهران لتغيير موقفها والتوصل إلى اتفاق. الحوثيون يهددون أمريكا من باب المندب، جسد واحد مع إيران. الرئيس عون: الإرهاب لا طائفة له ولا دين، وقانون تخفيض العقوبات لا يطال مجرمين تلطخت أيديهم بالدماء. برسالة مشتركة منتدى استثماري لبناني سوري في بيروت، دعوة لترك أثقال الماضي وبناء علاقة سيادية بين البلدين. اتحادات النقل تلوح بالإضراب وتبقي الباب مفتوحاً أمام الاتصالات. الكرملين على زيلينسكي القدوم لموسكو لإجراء محادثات، ولقاء في نيويورك يجمع روبيو بلافروف. في نيويورك وعلى واقع التصعيد ورفع السقوف يتكثف المسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني بوساطة قطرية. روبيو وصف المحادثات مع الوفد الإيراني بالمثمرة، متهماً الحرس الثوري بانتهاك مذكرة التفاهم. ومسؤول إيراني يؤكد لرويترز أن إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها. راجي في نيويورك، نعمل على إنقاذ البلد والمجتمع الدولي يسعى لمساعدتنا.
1: يكثف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي لقاءاته الثنائية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث بحث مع نظرائه ملفات لبنانية سياسية وأمنية واقتصادية، إضافة إلى مستقبل التعاون الدولي مع لبنان. وفي لقائه مع نظيره القبرصي تناول الوضع في لبنان والمنطقة إلى جانب الصيغ المقترحة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، فيما تصدر ملف الربط الكهربائي بين لبنان وقبرص جانبا أساسيا من المحادثات. أما مع وزير الخارجية الألماني فتركز البحث على مستقبل اليونيفيل والصيغ الممكنة لتأمين وجود دولي في الجنوب. رجي أكد موقف الحكومة اللبنانية المتمسك باستمرار الدعم الدولي للجنوب بالتوازي مع دعم الجيش اللبناني وتمكينه من بص سلطة الدولة. من جهته أشاد الوزير الألماني بما وصفه بشجاعة الحكومة اللبنانية في قرارات حصر السلاح بيد الدولة. الوزير رجي التقى أيضا نظيره النرويجي وشكره على المساعدات الإنسانية التي تواصل البلاد تقديمها للبنان، وحيى تضحيات الجنود النرويجيين المشاركين في اليونيفيل. وأكد الوزير النرويجي دعم بلاده للبنان واستعدادها لوضع خبراتها في مجال الإصلاحات بتصرف الحكومة اللبنانية.
0: رئيس الجمهورية مستقبل
1: بشجاعة الحكومة اللبنانية في قرارات حصر السلاح بيد الدولة. الوزير رجي التقى أيضا نظيره النرويجي وشكره على المساعدات الإنسانية التي تواصل البلاد تقديمها للبنان، وحيى تضحيات الجنود النرويجيين المشاركين في اليونيفيل. وأكد الوزير النرويجي دعم بلاد

بديلة لها سيحدث فراغا لا يخدم الأمن في المنطقة. تظاهرة اقتصادية استثمارية لبنانية سورية في بيروت خلال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومشاركة وفد سوري رفيع من 6 وزراء وحشد من المهتمين قارب 400 شخص. وزير الاقتصاد والتجارة عمر البساط ممثلا رئيس الجمهورية دعا إلى تحويل موقع لبنان وسوريا إلى منصة للإنتاج والتجارة والاستثمار وربط مرافقنا بالطرق الداخلية، فيما أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أن لبنان المستقر اقتصاديا هو مصلحة لسوريا أيضا. وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار يؤكد لتلفزيون لبنان أن المنتدى اللبناني السوري للاستثمار هو انطلاقة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وشخصيات لبنانية مشاركة تؤكد أهمية المؤتمر في عودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها. أبرك الرئيس جوزيف عون إلى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السعود مهنئا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ومشددا على تقدير لبنان العميق للمملكة ولوقوفها الدائم إلى جانبه. الرئيس عون مستقبلا وفدا رسميا سوريا نحو علاقات متوازنة وتكامل اقتصادي. أمنيا في الجنوب، يطاول القصف المدفعي المعادي محيط ميس الجبل وأطراف برعشيق في قضاء بنت جبيل، كما استهدف القصف وادي زبقين في قضاء صور حيث اندلعت حرائق نتيجة قنابل فوسفورية محرمة دوليا، بتزامن مع تحرك لسبع دبابات ميركافا في أحياء بلدة زوطر الشرقية. إلى الخيام حيث تتواصل تداعيات التفجير الضخم الذي نفذته قوات العدو منتصف الليل، إذ امتد عصفه إلى جديدة مرجعيون والإليعة ملحقا أضرارا جسيمة بالمنازل، فيما طالت الأضرار مدرسة مرجعيون الوطنية التي علقت فيها الدروس مؤقتا. عقدت اتحادات ونقابات النقل البري اجتماعا استثنائيا في مقر الاتحاد العمالي العام، خلص بالتوجه إلى تحرك واسع للقطاعات اللبنانية نهار الأربعاء المقبل، وفق ما أعلن رئيس الاتحادات بسام طليس، تاركا باب الحوار مفتوحا للوصول إلى مطالب السائقين ومحذرا من تداعيات التحرك على حركة السير. بمناسبة صدور قانون الإعلام الجديد ونشره، بحث وزير الإعلام الدكتور بول مرقس مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج في آليات تطبيق القانون وانعكاساته على الإجراءات القضائية. الحاج أشاد بالقانون لجهة مواكبته الحريات الإعلامية مع معالجة الجرائم المستحدثة وخطاب الكراهية، مشيرا في المقابل إلى بعض الإشكاليات المرتبطة بالملاحقات، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لضمان حسن التطبيق، وشدد على أن القانون يكرس التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية، مع التأكيد على حظر التوقيف الاحتياطي في قضايا الإعلام وعدم المساس بالحقوق والحريات. الرئيس السوري أحمد الشارع في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجولان ستبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة. صعد الحوثيون تهديداتهم على أكثر من جبهة متواعدين باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة إذا دعمت واشنطن السعودية، معتبرين باب المندب خطا أحمر بالتزامن مع توجيه إنذار جديد إلى مدينة مأرب لتسليمها للجماعة أو مواجهة الحرب والدمار. قرر رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغيير وجهة هبوط طائرته الرسمية من مطار جون إف كينيدي في نيويورك إلى ولاية نيوجيرسي خلال زيارته للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت يديعوت أحرونوت أن القرار يرتبط بمخاوف إسرائيلية من تحركات محتملة لرئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، إلى جانب توقع احتجاجات مناهضة لنتنياهو، هجمات متبادلة بين موسكو وكييف، قتلى وإصابات وتحذير من هجوم روسي كبير. بنتيجة المتابعة الأمنية والاستقصاءات والتحريات الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف الشخص الذي كان يلقي الحجارة على السيارات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، حيث اعترف بارتكابه بهذا الفعل، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل الملابسات والدوافع. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أكد أن قوى الأمن ستواصل اتخاذ الإجراءات

والتدابير اللازمة في محيط طريق المطار وتشديد الرقابة لمنع تكرار هذه الأفعال وضمان سلامة المواطنين والمارة. الختام، إلى اللقاء.

ومن الصبوحة سمعنا مرحبا يا حبايب مرحبا. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على الراديو تريتروبل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

يمكنكم أيضا الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30056.

إن إذاعة تريترو بالزد هي محطة إذاعية مجتمعية حاصلة على العديد من الجوائز، وتحظى باعتراف المجتمعات المحلية والشركات ووسائل الإعلام والحكومة باعتبارها مصدراً موثوقاً للمعلومات للمجتمعات المتنوعة ثقافياً ولغوياً.

وأن تكون عضواً في أي من البرامج المتنوعة في إذاعة تريثرو زد يعني أن لك صوتاً ورأياً في وسائل الإعلام وفيما يهم مجتمعك، وأنك تساهم في دعم راديو تريثرو زد باعتبارها مركزاً مجتمعياً يمكن لجميع مجتمعاتنا المشاركة فيه والحفاظ على منصاتها الإعلامية الخاصة، مع إمكانية الحصول على تدريب إعلامي مجاني. إذن الانضمام إلى إذاعة تريثرو زد هو أن تكون عضواً بأي من البرامج المتنوعة، وخاصة البرنامج اللبناني المعروف بصوت لبنان، ليبقى هذا الصوت على الهواء. يمكنك الاشتراك فوراً، هو $16، اشتراك عادي $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان هو دائما بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريثرو زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550. إذن ليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراكك هو ضروري.

إننا نذكر بأن إذاعة ريترو زد قامت الشهر الماضي بحملة الاشتراكات، يعني لتكون مشترك في أي من البرامج المتنوعة في إذاعة ريترو زد، وخاصة برنامج صوت لبنان. لذلك الاشتراك هو ضروري، اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. فشكرا للمتصلين للاشتراك بهذه السنة، ونحن بانتظار المزيد والمزيد من الاشتراكات لكي يبقى صوت لبنان على الهواء.

وكعادتها إذاعة تريترو الزد من كل سنة تقوم بحملة التبرعات للبرامج المتنوعة التي تبث عبر إذاعة تريترو الزد. إذن الفرصة متاحة من ابتداء من الشهر القادم أي شهر أكتوبر، على مدى الشهر كامل يمكنكم التبرع لإذاعة التريترو بالزد عبر البرامج المتنوعة وخاصة برنامج صوت لبنان. إننا بانتظاركم ابتداء من أول الشهر لتقوموا بالتبرعات لصوت لبنان لكي يبقى على الهواء. أي قيمة تتبرعون بها هي نحن بحاجة إليها لكي يبقى هذا الصوت على الهواء. $5، $10، أي قيمة تساهمون بها ليبقى صوت لبنان على الهواء. وألف شكر مسبقاً.

لذلك استمدت محطة تريتربل زد قوتها من مجتمعها، فتبرعاتكم هي التي تضمن بقاؤنا أقوياء ومستقلين ومستمرين في النمو. نعيش أوقاتا صعبة، فقد جعلت تكاليف المعيشة والعزلة الاجتماعية التواصل أمرا أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويواصل متطوعو راديو تريتربل زد ابقى مجتمعاتنا على اطلاع ودعم متواصل ودائم. تعد محطة تريتربل زد في صوت ملبورن بأكثر من 60 لغة. إننا نقدم أخبارا موثوقة ومحتوى ثقافيا وترفيهيا يعكس تنوع المدينة ويحافظ على ترابط المجتمعات.

إذن فأي مساهمة منكم بتبرعاتكم تحدث فرقا حقيقيا بأن البرامج المفضلة لديكم إذا كنتم تريدون أن تدعموهم فتبرع ببسيط يمكن أن يضمن استمرار حضور مجتمعهم على الهواء.

إننا في إذاعة تريترو بالزد نخدم وسائل الإعلام السائدة الأغلبية، بينما تخدم إذاعة تريترو بالزد نسبة 28% من سكان ملبون الذين يتحدثون لغة غير الإنجليزية في منازلهم.

إذن لتبقى إذاعة ريترو بالزد على الهواء، ومنها صوت لبنان، السبب في تبرعك يحمل أهمية كبيرة، والأهم من ذلك كله استمتع بوقتك، فالحماس والبهجة معديان وينتقلان للآخرين. عندما تستمتع بوقتك يشعر المستمعون بذلك فيبادرون بالعطاء.

إذن نحن ابتداء من أول الشهر القادم بلقائنا معكم، وتبرعاتكم مشكورة سلفاً.

ونذكر مستمعي الكرام أن البرامج الثلاثة الأسبوعية لبرنامج صوت لبنان فهي الخميس من الساعة 7 إلى 8 مساء. يتضمن هذا البرنامج كما تسمعون نشيد برنامج صوت لبنان، موسيقى وأغنية، خبر اليوم، الأخبار والخواطر، أغاني من الزمن الجميل. دائما برنامج صوت لبنان من إذاعة ريترو زد على موجة 92.3 FM.

أما برنامج الأربعاء فهو من الساعة 2 لـ3 بعد الظهر، يتضمن موسيقى والموقف اليوم وخواطر وأخبار أغاني طربية. دائما برنامج صوت لبنان من إذاعة 3ZZZ على موجة 92.3 FM. أما برنامج الأحد فهو من الساعة 3 إلى 4 بعد الظهر على موجة 92.3 FM، يتضمن موسيقى وأخبار وشعر وأغاني من الزمن الجميل. وهذه البرامج دائما يقدمها لكم جورج زعيط.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأحد القادم مع تحيات جورج زعيط، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

ومن الصبوحة كمان سمعنا ألو ألو بيروت. أما في الدقائق الأخيرة أترككم مع عاصي الحلاني وأغنيته الوطنية لبناني.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا بيك في البرنامج المصري اللي بنلتقي بيك دايما على كل خير وعلى كل صحة، 4 مرات في الأسبوع، السبت والثلاث من 2 لـ3، الأربع من 4 لـ5، والخميس في ميعاد الليلة من 9 لـ10. أحب أبدأ برنامجي الليلة بمقطع من قصيدة كتبها صلاح جاهين، بيقول فيها إيه؟ بيقول فيها على اسم مصر: مصر النسيم في الليالي وبيعين الفل، ومراية بهتانة على القهوة أزورها وطل، قال النديم طل من مطرح منا طليت، وقلقاها برواز معلق عندنا في البيت، فيه القمر مصطفى كامل حبيب الكل، المصري باشا بشواربه اللي ما عرفوا الذل، ومصر فوق في الفراندا واسمها جولييت، ولما جيت بعد روميو بربع قرن بكيت، مسحت دموعي في كمي ومن ساعتها وعيت على اسم مصر. يسعد بصحبتكم الليلة نادية غالي.

النهاردة يوافق 24 من سبتمبر 2026. ماذا حدث في 24 سبتمبر؟ في مثل هذا اليوم من عام 852 محمد بن عبد الرحمن يتولى حكم الدولة الأموية في الأندلس خلفا لأبيه عبد الرحمن بن الحكم. في 1180 وفي نفس اليوم وفاة الإمبراطور مانويل كومنينوس، وأدى ذلك إلى بداية انحدار الإمبراطورية البيزنطية. 1664 هولندا تسلم نيو أمستردام في القارة الأمريكية لإنجلترا، وفي 1706 السويد تتخلى عن حكم بولندا. في 24 سبتمبر 1736 الدولة العثمانية توقع اتفاقا مع نادر شاه أكبر ولاد فارس في مدينة تفليس لتحديد الحدود بينهما. وفي 1789 في 24 سبتمبر الكونغرس الأمريكي يصدر قانون السلطة القضائية وتأسيس منصب النائب العام ونظام القضاء الإداري وتشكيل المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية. في 1852 وفي نفس اليوم أول سفينة هوائية تدار بواسطة محرك بخاري تتمكن من السفر 27 كيلومترا من باريس إلى تراب. في 1905 وفي نفس اليوم السويد توافق على استقلال النرويج. في سنة 1948 تأسيس شركة هوندا للسيارات. وفي 1963 الولايات المتحدة الأمريكية تصدق على معاهدة مع المملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي للحد من التجارب النووية. في 1966 وفي نفس اليوم إسرائيل تنشئ نفقاً جديداً تحت المسجد الأقصى. في سنة 1973 غينيا البرتغالية تعلن استقلالها عن البرتغال وتغير اسمها إلى غينيا بيساو. في 2007 وفي نفس اليوم احتجاجات مناهضة للحكومة في بورما شارك فيها ما بين 30 ألف و 100 ألف شخص، وهي تعد الأكبر منذ 20 سنة. وفي 2015 حادثة تدافع خلال الحج في منى بالسعودية تؤدي لمقتل أكثر من 700 شخص وجرح 800 على الأقل. وفي 2019 زلزال يضرب منطقة آزاد كشمير بقوة 5.6 درجات ويتسبب بمصرع 38 شخصا وإصابة 723 آخرين. في نفس اليوم من عام 1922 مولد محمد طه مغني مصري شعبي، وأيضا درية أحمد ولدت في نفس اليوم 1923 وهي ممثلة مصرية. والنهاردة عيد الجمهورية في ترينيدا وتوباغو، وعيد الاستقلال في كاليدونيا الجديدة، وعيد التراث في جنوب إفريقيا.

ومن نيجيريا. كان إبراهيم دلهاتو في الثالثة من عمره حين أصيب بمرض نوما، وهو مرض يشوه الوجه ويقتل معظم الأطفال الذين يصيبهم. ومنذ عام 2021 خضع إبراهيم البالغ اليوم 8 أعوام لخمس عمليات جراحية في مستشفى للأطفال مختص بعلاج هذا المرض، ويقع في ولاية سوكوتو شمالي نيجيريا وفق تقرير لوكالة أسوشيتد بريس. نوما هو عدوى سريعة التطور تصيب الوجه والفم، وتبدأ بحسب الوكالة بالتهاب في اللثة لدى أطفال يعانون من سوء التغذية ويعيشون في بيئات ملوثة، ثم تنتشر بسرعة فتدمر الأنسجة الرخوة والعظام وتصيب في الغالب الأطفال بين عامين وستة أعوام، ولا سيما في المجتمعات الفقيرة، ويشمل العلاج في مراحله الأولى المضادات الحيوية والعناية بالجروح وتحسين التغذية. لكن تفاقم المرض يجعل الجراحة ضرورية. تجري منظمة أطباء بلا حدود هذه العمليات متعددة المراحل مجاناً، وقال والد إبراهيم: كنت قلقاً من قبل بشأن كلفة العلاج، لكن حين أبلغت بأنه مجاني فرحت كثيراً. وصرح خبراء تحدثوا لأسوشيتد بريس أن عوامل الخطر الرئيسية للمرض هي الفقر المدقع وسوء التغذية الحاد، وتصف منظمة الصحة العالمية نوما بأنه علامة على الفقر المطلق، في حين يرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الظروف المؤدية إليه تمثل انتهاكا لحقوق الأطفال المصابين. في شمال نيجيريا الذي أنهكته تداعيات العنف المسلح والطائفية والضائقة الاقتصادية، يقول خبراء أن عدد الأطفال المشخصين بالمرض في ازدياد، وأن كثيرون يصلون متأخرين إلى العلاج بسبب نقص الوعي، بحسب ما نقلته الوكالة عن أطباء بلا حدود ومسؤولين طبيين. وقالت منسقة الشؤون الطبية للمنظمة في نيجيريا: نرى مزيدا من الحالات الحادة، ونتجه إلى توعية المجتمع كي يحضروا أطفالهم مبكرا لمعنى فقدان الأنسجة والحاجة إلى جراحات ترميمية بعد السنوات.

ومن واشنطن أمر قاض فيدرالي أمريكي البيت الأبيض بإعادة منح شبكات CNN وMS Now أو MSNBC سابقا ومجلة بوليتيكو حق الوصول للمقر الرئاسي الأمريكي على الفور بعد منعها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تغطية أنشطته. ورأى القاضي تيموثي كيلي أن سحب اعتمادات هذه المؤسسات الإعلامية الثلاث من دون سابق إنذار ينتهك على الأرجح حقوقها الدستورية التي تكفل حرية الصحافة. وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر قرارا مفاجئا يوم الجمعة الماضي بمنع هذه المؤسسات الإعلامية من تغطية نشاطاته كإجراء عقابي لنشرها ما وصفه بأخبار زائفة وقصص مختلقة وأكاذيب. وردت هذه المؤسسات برفع دعوى قضائية تطالب بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد الحظر مستندة إلى انتهاك قرار ترامب للتعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية الصحافة.

وعلى صعيد آخر وبالحديث عن الصحافة، سلطت مؤسسة نيمن لاب الأمريكية المعنية برصد مستقبل الصحافة في أحدث تقاريرها الضوء على نموذج إعلامي بديل يعرف بمشروع غرفة أخبار المكتبة. وبحسب التقرير الموقع باسم الكاتبة في المؤسسة سوفي كليبر، يسعى هذا المشروع إلى التصدي لما يعرف بأزمة الجفاف الإخباري التي تضرب المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء. والجفاف الإخباري هو الحالة التي تعاني فيها وسائل الإعلام شحاً في المواد الجذابة أو الأخبار العاجلة. يقترح المشروع نقل العملية الصحفية من غرفة الأخبار المغلقة والمنصات الرقمية المعزولة إلى فضاء عام موثوق، وهو المكتبات العامة. وتقوم فلسفة المشروع على تحويل السكان المحليين من متلقين سلبيين للأخبار إلى مشاركين فاعلين في التقصي والكتابة وصناعة محتوى يعبر عن واقع أحيائهم اليومي. وبحسب الكاتبة، يأتي هذا المشروع استجابة لقطيعة متزايدة بين الجمهور والإعلام. ففي وقت تندفع فيه غرف الأخبار نحو الرقمنة الكاملة ومنطق الخوارزميات، باتت التغطيات الصحفية أكثر تجريدا وأبعد عن ملامسة الهموم المباشرة للناس. ومن هنا توفر المكتبات العامة بيئة محايدة تجمع الجيران لمناقشة قضاياهم الخدمية والتنويمية قبل أن تتحول هذه النقاشات إلى نشرات ومجلات وأدلة إخبارية مطبوعة توزع مجانا في الأسواق والمراكز المجتمعية.

وعودة إلى الأخبار. تكشف أرقام رسمية صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية عن اتساع حاد في الفجوة السكنية بالبلاد، حيث وصلت إلى 1.9 مليون وحدة سكنية عام 2025، مع تحذيرات من احتمال ارتفاعها إلى 2.5 مليون وحدة بحلول عام 2030 ما لم تسارع وتيرة ضخ المعروض العقاري والاستثماري. تظهر القراءة التفصيلية لتقديرات المخزون السكني في البلاد وفق ما أوضحه معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات المهندس عماد المصري، أن الأزمة تعود إلى ضربة مزدوجة أصابت الميزان السكني. وأشار معاون الوزير وفق ما نشرت لوكالة الأنباء السورية إلى أن المخزون السكني يبلغ نحو 4.25 مليون وحدة مقابل 1.32 مليون وحدة متضررة بدرجات متفاوتة، مع وجود فجوة قدرت في عام 2025 ب1.9 مليون وحدة، لافتا إلى أن الفجوة السكنية قد ترتفع إلى 2.5 مليون وحدة بحلول عام 2030 ما لم تتسارع وتيرة زيادة المعروض.

ومن بغداد، ومع بدء سريان العقوبات الأمريكية المرتبطة بالطيران الإيراني، دخلت حركة الرحلات بين العراق وطهران مرحلة جديدة بعدما باتت شركات الخدمات الأساسية للطائرات الإيرانية مهددة بالعقوبات إذا وصلت التعامل معها. ورغم عدم صدور قرار رسمي من بغداد بمنع استقبال الطائرات الإيرانية، أدى امتناع بعض شركات الخدمات الأرضية عن التعامل معها إلى توقف الرحلات الإيرانية في مطار بغداد الدولي، في حين بقي مطار النجف خارج هذا المسار نظراً لاختلاف الجهة الإدارية المشرفة عليه. وأكد مصدر في وكالة النقل العراقية فضل عدم الكشف عن هويته أن الحكومة لم تصدر أي قرار بمنع استقبال الطائرات الإيرانية، موضحاً أن توقف الرحلات في بعض المطارات نجم عن إحجام شركات الخدمات الأرضية عن التعامل مع الناقلات الإيرانية خشية تعرضها للعقوبات.

ومن نيويورك عزيزي المستمع دون الرئيس السوري أحمد الشرع أمس الأربعاء آية قرآنية في سجل زوار الأمين العام للأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة 81 للجمعية العامة المتحدة للأمم المتحدة في نيويورك. وكتب الشرع في سجل الزوار الآية 105 من سورة التوبة وفيها: وقل واعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وألقى الشرع أمس الأربعاء كلمة أمام الجمعية العامة ركز فيها على جهود توحيد سوريا وبدء مرحلة النهوض، مستعرضا حصيلة ما تحقق في بلاده خلال العام الماضي. يشارك الرئيس السوري في الحدث الأممي رفقة مع وفد يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ومسؤولين آخرين. ويقود الشرع سوريا وسط تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية كبيرة خلفتها الحرب التي امتدت نحو 14 عاما في البلاد.

ومن القاهرة، ارتفع سعر الدولار في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس بنسبة تتراوح من 0.5% إلى 1% باختلاف تعاملات البنوك المصرية، لتنهي العملية الأمريكية سلسلة خسائر استمرت 3 أيام مدعومة بارتفاع الدولار عالمياً لأعلى مستوى في شهرين، مع توقعات استمرار التجديد النقدي في الولايات المتحدة. جاء ارتفاع الدولار رغم عودة تدفقات الأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية، والتي تجاوزت مليار دولار في تعاملات يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث اقتربت العملة الأمريكية مجدداً من مستوى 52 جنيه. ووفق إحصاء، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس وبنك كريدي عند مستوى 51 جنيه و80 قرش للشراء مقابل 51.90 قرش جنيه للبيع.

ومن القاهرة شهدت قضية المصرية دينا عزت صاحبة مقاطع الفيديو المتداولة حول اتهام قوة أمنية بتلفيق قضية مخدرات لزوجها تطورا جديدا. ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية القبض عليها، حيث تعود بداية القصة إلى مقاطع فيديو نشرتها دينا عزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلالها عن واقعة القبض على زوجها، ووجهت اتهامات لقوة أمنية باقتحام مسكنها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، مدعية أن ضبط زوجها جاء على خلفية رفض سداد مبلغ مالي لأحد أفراد الشرطة. أثارت المقاطع المتداولة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تضمنت ادعاءات دينا عزت بشأن ملابسات القبض على زوجها وما قالت أنه حدث داخل مسكنها. وبعد رصد المقاطع أعلنت وزارة الداخلية فحص ما ورد بها للوقوف على حقيقة المزاعم المتداولة وتحديد ملابسة الواقعة. وبحسب بيان وزارة الداخلية، كشف الفحص عدم صحة الادعاءات التي تضمنتها المقاطع، موضحة أن أصل الواقعة يعود إلى يوم 26 يوليو الماضي.

ومن القاهرة أيضا، تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع لأسباب تخص الأمن القومي المصري. تواصلت جريدة الشرق الأوسط مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة ومجلس الوزراء والخارجية والهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الإعلام، للحصول على تعليق حول القضية، ولكن لم يتسنى ذلك. كذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن. كانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية كان 11 وصحيفة معاريف والقناة العاشرة الإسرائيلية زعمت أن الإسرائيليين 3 من بدو النقب احتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو 6 أشهر في ظروف غامضة، مشيرة إلى أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية. وحسب الأنباء المتداولة، فإن المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في أجازة بجنوب سيناء منذ مارس الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابة، ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي، الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان 3 في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية. أفادت هيئة البث الإسرائيلي كان مساء الثلاثاء الماضي بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تتلقى ردا رسميا كافيا من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها. وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج أن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين إن ثبت صحتها تؤكد أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقتها مع إسرائيل، خصوصا فيما يتعلق بالأمن القومي.

وهذا الخبر الأخير من القاهرة. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن السياسات التسعيرية المرنة وجهود الهيئة في التواصل الفعال مع العملات أثمرت عودة عدد كبير من الخدمات الملاحية للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس. وأشار في هذا الصدد خلال اجتماع موسع مع ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى أمس الأربعاء إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد بمنظومة العمل في القناة. القناة آمنة وحركة الملاحة منتظمة والمرشدون على أعلى مستوى من الأداء. وأوضح رئيس الهيئة أن التحديات الجيوسياسية في المنطقة أثرت سلباً على استدامة سلاسل الإمداد العالمية وانعكست بصورة مباشرة على ارتفاع المؤشرات المرتبطة بالصناعة كأسعار الوقود ونوالين الشحن ورسوم التأمين، بما يمثل ضغطاً على منظومة النقل البحري العالمي. وشدد وفقا لبيان صحفي على أن مركز إدارة الأزمات يتابع على مدار الساعة مستجدات التوترات الإقليمية في المنطقة، فيما تتم دراسة تأثيراتها على حركة الملاحة بالقناة من خلال الوحدة الاقتصادية للبحوث والدراسات التابعة لإدارة التخطيط.

بجهدي وأمل أبنيها. أنا روحي فيها وفي أهلي وأوطاني هفضل عايش فيها بجهدي وأمل أبنيها. أنا روحي فيها.

وننهي الأخبار بالأخبار المحلية. الحكومة الأسترالية تحقق في حادثة تفاعل فيها وكيل أوبن إي آي مع 4 مواقع حكومية من بينها بوابة مرتبطة بخدمات الميديكير. صرحت الحكومة أن بيانات الميديكير الشخصية لم يتم الوصول إليها، لكنها تجري تحقيقا فنيا وأمنيا. حذرت محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بوليك من أن مخاطر التضخم قد بدأت بالظهور، مشيرة إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وقوة الطلب المحلي، ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة في 29 سبتمبر الحالي. وهناك مخاوف من أن تؤدي قيود محتملة على صادرات الديزل الأمريكية إلى ارتفاع الأسعار العالمية في وقت تعتمد فيه أستراليا بشكل كبير على الديزل. توصلت الحكومة الفيدرالية والاتحاد الوطني للمزارعين إلى اتفاق قصير الأجل لتسريع طلبات التأشيرات العاجلة للعمال القادمين للعمل في القطاع الزراعي. ومن فيكتوريا وملبورن أظهرت أحدث البيانات أن معدل الجريمة الإجمالي في الولاية انخفض إلى 3.8% خلال السنة المنتهية في 30 يونيو 26، كما انخفضت اقتحامات المنازل 27%، سرقة السيارات بالعنف كار جاكينج إلى 25%، والسطو إلى 22%. في المقابل ارتفعت جرائم تجارة وتوزيع بعض المخدرات بنسبة 18.5%. ومن حوادث الطريق، توفيت امرأة وأصيب عدد من الأشخاص بعد اصطدام حافلة وسيارتين على طريق ميلبا هايوي قرب جلين بيرن في منطقة يارا رينجز، وأصيب راكبان في الحافلة بجروح خطيرة. وجهت هيئة مكافحة الفساد في فيكتوريا اتهامات إلى موظف سابق في ناشونال جاليري أوف فيكتوريا على خلفية مزاعم باستخدام حساب تابع للعمل لشراء هواتف محمولة بملايين الدولارات تم بيعها لتحقيق مكاسب شخصية. وأخيرا عزيزي المستمع، ونهائي الـ AFL في ملبورن، تتجه الأنظار إلى ملعب MCG مع استعداد بريسبان لاينز وفريمنتل لخوض نهائي دوري كرة القدم الأسترالية يوم السبت القادم، كما يواجه لاعب بريسبان لاكي نيل جلسة استئناف بشأن إيقافه. واستمتعوا بيوم الأجازة الرسمي غدا الجمعة اللي هو بيناسب اليوم اللي قبل الفاينل، وطبعا هيكون في بريدز للناديين في السيتي. فلو نزلت عزيزي المستمع إلى السيتي، خليك على دراية باللي حواليك واتمتع باليوم، وخصوصا أن الجو في اليومين اللي فاتوا كان جو جميل جدا، ونتعشم أن ميلبورن تخلي الجو حلو لغاية الجراند فاينل.

وقبل ما انهي البرنامج عزيزي المستمع، يمكن لاحظت ان انا حطيت الثلاث اناشيد الوطنيه لمصر النهارده في البرنامج. الاغاني كلها حماسيه، لكن احب اديلك تاريخ سريع عن النشيد القومي المصري عبر القرون. قبل العصر الحديث لم يكن لمصر نشيد وطني بالمعنى الحديث، كانت الأناشيد الدينية والعسكرية والاحتفالية تؤدي أدوارا مشابهة في المناسبات العامة. في عصر الخديوي إسماعيل من 1863 ل 1879، ومع تحديث الدولة المصرية وظهور المراسم الرسمية، استخدمت موسيقى وألحان احتفالية مرتبطة بالحكم، لكن لم يكن هناك نشيد وطني مصري ثابت بالصيغة المعروفة اليوم. السلام الخديوي أصبح من الألحان الرسمية المهمة في مصر خلال أواخر القرن التاسع عشر، ارتبط بالمناسبات الرسمية في عهد الخديوي إسماعيل، ومن بعده لحن على الأرجح على يد الإيطالي جوسيبي فيردي، وإن كانت نسبة اللحن إليه محل نقاش تاريخي. في سنة 1923 كان نشيد إسلامي يا مصر، بعد إعلون دستور مصر برزت الحاجة إلى نشيد وطني حديث. كتب كلماته مصطفى صادق الرفعي ولحنه صفر علي، وكان مطلعه إسلامي يا مصر أني الفداء. استخدم بوصفه نشيدا وطنيا لمصر خلال فترة المملكة المصرية، والله زمان يا سلاحي من 1960 ل 1979 بعد ثورة يوليو. أصبح نشيد والله زمان يا سلاحي النشيد الوطني للجمهورية العربية المتحدة ثم مصر. كتب كلماته صلاح جاهين، احنا افتتحنا البرنامج بكلمات لصلاح جاهين ولحنه كمال الطويل، وأصبح مرتبطا بشدة بالمرحلة الناصرية وحرب السويس. منذ 1979 بلادي بلادي بلادي أصبح النشيد الرسمي لجمهورية مصر، كلماته مستوحاة من خطاب للزعيم الوطني مصطفى كامل، وصاغها في صورتها الغنائية محمد يونس القاضي، بينما لحنها سيد درويش. وبكده عزيزي المستمع نأتي إلى نهاية البرنامج الليلة. أستودعكم هذا المساء على أمل اللقاء يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3. تمنياتي لكم بنوم هادئ وأجازة عطلة نهاية أسبوع سعيدة. مع تحيات نادية غالي.